من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا، وأنا معلقة، معلقتان عشر. هذه لغتي أنا، لغتي. أنا ما قالت الكلمات كن جسدي، فكنت لنبرها جسدا. أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية الصحراء. كوني كي أكون كما أقول. من أنا؟ أنا لغتي، أنا لغتي، أنا أنا أنا لغتي، أنا لغتي، أنا.